0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎም ዕለት 6 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነዋና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብ ስፓይና ሎሚ ዝጀመሮ ሃዋርያዊ ዕለት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንማሕበራት ካቶሊካውያን ተማሃሮ መናብር ተጥበብ ጀርመን ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣብ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስ ኣቦና ዘተኮረ ናይ ዜና ቫቲካን ርእሰ ኣንቀጽ ናይ ምብራቅ ካቶሊካውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስ መንበልዕልያ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ካርዲናል ጉጆሮቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘሎ ጉስነታዊ ዕደት ቃለ ምሕትት ኣቦ መንበር ቤት ማክር ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቦ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዝተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና እናሕብር ብናይ ግዜ ሕፅረት ምኽንያት ሎሚ ቀዳም መደብ መንእሰያት ኣይክህልወናን እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝገነን ዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ኤውሮፓዊት ሃገረ ስፓይና ከም ዝነቐሉን እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ማድሪድ፣ ባርቸሎናን ደሴታት ካናሪን ዘጠቓልል ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዘሰኒዎም ናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ልኡካን ጋዜጠናታት ዝሓዘት ነፋሪት ዕለት 6 ሰነ ንጎ ሰዓት 8:13 ደቃይቅ ሮማ ካብ ዝርከብ ፊሚችኖ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝነቐለትን ቅዱስነቶም ኣብ ስፓይና ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንምጅማር እታ ዝተጓዓዝሎ ነፋሪት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ማድሪድ ባራሃስ ኣዶልፎ ስዋረዝ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ከም ዝኣተወት ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ኣብ ማድሪድ ከም ዝኣተውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብንጉስን ንግስትን ስፓይናን ናይ መንግስትን ሃይማኖትን ላዕሎት ኣካላትን መእመናንን ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎም ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ድሕሪ 15 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 14 ዘካይድዎ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብ ስፓይና ሃዋርያዊ ዕለት ንኸካይዱ ዕለት 6 ሰነ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ባራሃስ ኣዶልፎ ስዋረዝ ዓለም ሓቆፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ኣተዉ ንጉስ ፊልፔ ሻድሻይን ንግስቲ ለቲትያን መራሒ መንግስቲ ስፓይና ፔድሮ ሳንቸዝ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎምን ኣብዚ ናይ እንቋድሓን መጻኩም ስነ ስርዓት እዚ እውን ኣብ ስፓይና ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ፒየሮ ፒፖ ከምኡ እውን ኣቦ መንበር ቤት ምክሪ ጳጳሳት ስፓይና ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ካቪየር ኣርጎይሎ ጋርሲያ ከም ዝሓበሩን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ መቐበል ዓበይቲ ኣጋይሽ ምስ ንጉሳውያን ስድራ ቤት ሓፂር ክሊኣዊ ርከበ ከም ዘካይዱን ኣብኡ ድማ ናይ ስፓይና ሰንደቅ ዓላማ ብዝተቐነቱ ህፃናት ድሙቕ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎምን ካብቶም ህፃናት ዝቀረበሎም ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም ምስሊ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ገፀ በረኸት ከም ዝቀረበሎም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንማሕበራት ካቶሊካውያን ተማሃሮ ጀርመን ሓለፍትን ኣባላትን ዕለት 5 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ብካቶሊካዊ እምነት ክግለፁ ስለ ዝፈቐዱ ኣመስጊኖም እዚ ድማ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣንፈት ከይተለማለሙን ንውልቃዊ ምርጫታት ካብ ሓበራዊ ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከየቐድሙ ከም እተላበቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኩልኹም ነቲ እንኮ ጎይታን መምህርን ሂወት ዝኾነ ክርስቶስ ክትስዕቡ እንከለኹም ኣብ ሕብረተሰብ ንዘሎ ካቶሊካዊ ክብርታት ከምቶም ወገናዊ ሰንደቕ ዓላማ ዝሓዙ ዘይኮነስ ከም ወክልቲ ሓበራዊ ረብሓ ደቂ ሰባት ትውክሉ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 5 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካንን ማሕበራት ተማሃሮ ካቶሊካውያን ጀርመን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣስሚሮም ናይተን ማሕበራት ኣባላት ናብዚ ናብ ሮማ ንምምፃእ ዝወሰድዎ ውሳነ በቲ ዝገልፀኩም ካቶሊካዊ እምነትን ከም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ዘጣምረና ሓድነት በቲ እትገብሮ ባህላዊ ንጥፈታትን ዝተደፋፍአ ምኳኑ ኑ ድማ ኣብሪሆም ጀርመናውያን ተማሃሮ ኣብ ካቶሊካዊ እምነቶምን ክብርታቶምን ክፀንዑ ሓደራ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ጀርመን፣ ኣብ ኢጣልያን፣ ኣብ መላእ ዓለምን ሓደ ዓይነት ካቶሊካዊ እምነት ምስቲ ናይዚ እዋን ዝንባሌታት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ ንውልቃዊ ምርጫታት ካብቲ ናይ ሓባር ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከይቀደመ ምትሕበባርና ይሐይሎ እንክብሉ ነተን ንፈለማ እዋን ካብ ጀርመን ወፃኢ ንዓመታዊ ሓፈሻ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሮማን ዝርከቡ حلفتن وكلتن محبرات كاثوليكاويان تمهرو جرمن انا تصيرهم ونجلاو بهالي كصفحو تلعبيهم نعيما نابرتت باب محبراتهم بقات صالي حدست من انسياتا بزيسح بالو اوان نفقرن بقعتن حقينا كريستياناوي اركنتن تمسكرو بيلهم كاتسيلهم بزعبا كاثوليكاوان مننتهم انكستنتنو نأمنت زلوهم صنعتو فاينت ابتومن محبركم زمرحو اربعة حيمانوتن سنفلتتن محزنتن حاجرن زبلو متكلاتين تباراق عبقدمي اتناي زحلفة ملكاونتن رئية عالمن كاتوليكاو امنت دقاو وي ملكة ترايكوينو اي فلتن انتايدا ابمان عبر تطبب ناي سراحن مدلاوات زكافل اقباب هيوت ايو كم زبلو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اليون من بالعصر تربعته مصنعي ادا تبب صورة زقربو بدهوتات اب انقات ملو اوعن اب متصنعة متبباعا حبراو سب ان فليك ولاحتا كقبرو تماحتينام سب كم تبعتاي ويقولان ستيتي غيرو خقلت زيك المقلاتي بحقي كل ساعة زمدنان درتن سلزقونن قزع رسو عمام نخالعوت وهبات كخون زي تتعوع ايو لكعكم رتعوي التحساس سبا برخان امنات اون نتي ابزق زينا زلو مبتعتات متلالن كم زبرخو نفس وكف سب فتحاون سلامون حبرات سبن مهنات زكا الو خقابر تعوعد زقرب ايو كم زبالو زينا فاتيكان يملاخت قدوس عبونا اتي تمهرتن متصنعتن مويا مس عبت رايزي كونت صوعتا مس عب مالت كم زخونا استبهيلهم نصبات بفلاي كان نعاشتون دخاتهاتن حموماتن سب او نت زطف نقراتن نحلوه كنسو ناي كريستيانو سب النت مسخاخر كتكونو اللعبو دك سب كل ساعة عملاخ ايوم زداليوه نسو دما كم مدحاني ناقيرو رئيسو قلي تسولنا ايو امبار بنت فتاتنا زي كونس بلك عبتي ان قبرو نقرات انامس عملاخر كبكنا معبل النقل ازخاء نابك دس النازم الرحمة قد ايو كم زبلو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اليون بحلاوية الأخوة كريستيان نحبرة سبن نتاريخن نابزي أب أملاق زتوكور هيواتن ممراح إيو انكبلو أقليحهم أب مدمدم تعمدرهم نزيت باب وانجيلزي أب حبرة سب جرمنن أوروبان مسكر منتقد كونو نتو وانجيلاوي تولادي جرمن قدس بوني فاتشو أما عقبوكم كمزبلو زينا فاتيكان أفليتو زي زينا فاتيكان ايو ناي زينا فاتيكان وانا سنادا اي اندريا تورنيلي رسالي كان باباسات ليون مبال عزر تربعته اب مبال ميتا عمد زخر عرفتي ناي سنة هنطا ليق اقل قال اقزي عبير انتوني قاودي ناي بازيليكا ساغرادا فاميليا مالت قدس تصدر عبيت ندافي ناب مادريد بارتشلونا دسيتا تكاناري نخبا صحو نهوريو عدت ناب سباينا ابزخدلو اوان ابزوت اورسا عنق زينا فاتيكان زقاتمم بدهوتات يستنتن رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته اب سباينا زكايدو ناي شو حتى معلتات قعزو ناب رسا كتما مادريد قدسيلو ناب بارتشلونا اب مودعتا دما ناب دسيتا تكاناري زوسد اب معكل اوروبا زتا قالن سلست مدرخاتو ابتا اهقورن بيتا كريستيان زقات مع بيت بدهوتات زحاق فهورا قعزو ايو ازي مبتاح زد حري اترسالي كان باباسات ليون ناب تركن ليبانو سنز قبرو هورا قعزو سعبو زكايدو كوينو تا ابزي حلف عوارح بدبدع بسرائيل زتحاسي هزبي اعناو قجت زقات ملا مدرك ادروس هبتا مزخونتن نسلام زدوفيتن بتوساق اون دد حري اتي ناي حد معلتو قعزو ناب سمح درا موناكو كوم اون ابوارح ميازيا ناب أربعة هجرات أفريقيا زكايدو ناي عصرت حرم عالتة حوري وقعزو السعيبو زكايدو وكوينو تكاي كدوس بيتروس حجي أب هجر سبعينا بعميوك أولتونا مزي تتسألو حبرات سبي أوروبا كراغبو إيوم أبزي ناي سبعينا حوري وعددهم أب مادريد بفلاي مس أبالات هزبعو بايتو سبعينا بزقابرو ركب بيتا كريستيان بوليتيكان توفاينتن نحبرو الربحان زلوة الرأيا نمزخخار أقدس عقات أمك خوون إيو لومي زي الرأيا زي كاب زخون عينت بوليتيكاوي السلالفة يخون كاب زخون يخون فطانة بعلم ورية عالم زتبابع نيكريستيان او امنات نابتصولي بحتاون وشتاون تمكرو بمورد ازيو رحيقو يركب كاب بوليتيكاو السلالفة ازيو زرحاق اي مخنياتو بتا كريستيان نقزع رئيسا ما انتي نخد كوونن وانجل ما انتخد سبقن اب سلطان كتوكل اي تقئلن ايا اب مورد اعتادما تل اخاء زحب متأسسار كتمصرت اي تقئلن ايا امنت سقعد زلباسس لزخونه كاب أبجزع رئيسو تحاسفة حيمانو تاون نزر حاق أيو كريستيان كا حبرة سب زيادة سب عون فتحاون نتوم أبي حدقات زلو زيادة أك ألبو زقابرون كوخونو متان جبو تتعارتات بمخوان نوانجين كمسكرو تتعوي عوم إيوم لومي أبوشتي إتي بمن النتوز فترة أبي كريستياناوي توفيت بعمق أجزتاق أرتسا حبرة سب حججن على ماو خوينو زر أزل حبرة سب لومي وانجيل بخامي يقوي جزب الحطو أبو ملو حواريوي عدت رسالي كان باباسات كك على حي إيو أبي بارتشلونا اترسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته نتسنو حي قنبي ني يسوس كريستوس زتوفي كبارخو نابتي مستنكر زخونة بغانقوا تباقي أبيلو ملسي كقوان نابزخ البازيليكا كدستي صدر عبيت كباتحو إيوم بيتا كريستيان كلو جزي بسنة أبابا أبيلا بفلايد ما بسئلي نقولو سبت الزارب إيا أبو ملو زمانات بأسائلن كبأن كنسلن حاولت تاتن كرتتاتن أبيلو ماليا زيبلو تمهرتي أمنا تتم حلالف نيرا لوم أون تم حلالف ألا قدم ميت عمد زموتن حجي أبما قد قدسنا زقو حزلو كتالوناوي نايسنا ندفليك فرا أمنتن بالحن زحانتو بازيلكا قدس سدرابيت حيال أبنت نايزو أنقوا تباق كوينو يركب أبي قدمي اتي بازيلكا دوز بلسب بحمرت أمنت كريستنا أبقو عزو يمرح أمبا عار تمهرتي أقل قال اكزي أبيهر أنطونيو غاودي لومي بفلاي أبوشت صدرابيت زقبار متحللاف أمنت بعد ما عيما قدي تقاريتون مبعتاو السبكات وانجيل دحر داقيم كمنبور كوسد أبزيك للو أبزيك زينان ني أوروبان أزيو أقداسي إيو أبمو داتا إتي أبقران كانارين تناريفن زقبرو عدت رسالي كان باباسات نتي نسدتينات زقات أمام معات بعينم نخيري إيو زقلون كخوون إيو إتام كابت مسك القرعزة بحر زدحان سدتينات ناب أفدك أوروبا يبات حقوا انتخونو أهجور أوروبا نزق الولاوز بمتحبابارن بتودبان ما قدم اللاشك تهبالو زي تقلقوا انتخونات سباينا حانتي كابتن نزق الولاوزي بحقر درجة نخفت حقوزك على حقرات إيا رسالي كان باباسات فرانشيسكو ناب لسيتات كاناري نايم بصح بحق كم زنبرامو فلوت كوينو ازو بحق زدما تكاي عمر رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته لومي يفتسموه اللو أبزحل فورح تقمت رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعته أنا أفكر كوكا بزبل أرقستي أبزل أقزوا حاريهم معدان قدميهم بزنبرو رسالي كان باباسات نايز جمرة سرح فرا إيو إتي صحفتي أبمانقو فقر كريستوسن مستوم إيسوس أبوانجل زدقاسهم لخاتاتن نزي تقللون نزي ساق أيون قوانوتن كنقرب زقبرو تقوعيتن ظلوم التأسسار زقلح إيو رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعته أبزل أقزوا قروم سب أونت أبزر أستون أودم مال أختي قدسنا توم كاب تحت وعيد الرجاء كنت أمت بعيني إتوم حيالات زيكونس بعيني إتوم زساقيو كنت أمت نتاريخ بعيني إتوم نعاش تخن رئيو نفتس عميتات تاريخ بعيني مبلت زختام قوانا وقو هزعان سدتينا التمزابلن كن ترقوم يعدمونا انبعار رسالي كان باباسات أبدسيتات كاناريزة كايدو مبتساح نابتهياو كوننت نايتوم أبي مانقونا زنا أسو سقاي يأتو نكريستيان نوانجيلا مسكرنات صاوعيت إيو معرى معري ودما نخلو سب ناي حلافنات صاوعيت إيو أبي سب أونات ناي متنا حلافنات إيو انكبل أندريا تورنيلي زقربورس عنكات يزازم أزي زينا فاتيكان إيو نعم سرع سرعة زغطلا كاتوليكاوية نابية كريستيان زكاتة اللعي كدست منبر العلوية بيت صفات هي أنت كاردينال جوجوروتي نمحبر سبات إذا مبرق قاويت كاتوليكاوية بيت كريستيان سرعة اسكندريا نمت ببعه ناب إيتيوبيا كمزا أدوون مسنا إيتيوبيا أرتوروكسوية تتوحلو بيت كريستيان باترياارك بيتو وكدس ماتياس أون أب مونغو أب بيت كريستيان زكبرن حبار زتن مت ببع دروك متراخبون أب سمين زبع إيتيوبيا بزركب مسجد أب مونغو استفلا لحيمانوتات زكبرن حبار زتنا متببع مبزح كمزا كايدو زينا فاتيكان أفليتو نايم سرع سرعة نايز خطلا كاتوليكاويان أبيتا كريستيان قداي زكاتاتر ناي كدست منبر العلوية بيت صحفات هيانت كاردينال كلاوديو جوجوروتي مستاناي اسكندريا سرعة التغتال رئيسة محدرتي كاتوليكاوي تمتروبوليساوي تبيتا كريستيان أب إتيوبيا نمر رخابن نمدقافن نمتببعن نلعلي عصر تماعلتات زيت باي وزنا برا ناي كسنت عدد كمز جمرو زحبر زينا فاتيكان أصعبو ألت حدث سنة مشت ك كاب الرماز تبقسو كاردينال نسبحيتو أب أديس أبيبا مس آتو بناي أديس أبيبا ليك أبا بسات كاردينال برحان يسوس دمرو سرافي إيلن لعلوت حالفت كاتوليكات بيتا كريستيان إثيوبيان أب إثيوبيان أك دست ممبر حوري اللوخ ليك أبا بسات وداي قوين أكبا براكم تقبر اللومن أبا كاتوليكاويت بيتا كريستيان كاتيدرال دتال ماريا مبزحكم زكايدو يمال آخرت كاردينال جوجروتي بحوري اللوخ دست ممبر ليك أبا بسات ونداي قوين بكاردينال برحان يسوس تعجبهم نابب بزو وقدس أبونا ماتياس نايرسلوكسايت توحدو بيتا كريستيان باتريارك مبزحكم زكايدون كاندن عيزرك بزي قوم نقر سلام على من نستفل علي حزبتات زيزقلو بزوح قجتاتن زلو حبرو سكفتا منبارون أبتا أخيبا كاردينال جوجورو تنعير سليك أنا باباسات اليوم بالعصر تربعته موق سلامتان باتريارك ماتياس محلالي فهم كاتوليكايت بيتا كريستيان أب إثيوبيا ناي أمنات مسكرنتن أمونغو استفل حيمانو تاتن بهراون محبر سبات بسلامو حبرو نابرا نمفتسام زلوو عمق توفاينت كمزنا أدون باتريارك ماتياس بوغنم أب مونغو كاتوليكايت بيتا كريستيان أرتوكساويت توحد بيتا كريستيان زي إثيوبيا زلو بلوت زمدنا أسميرم أبتحاجر مرقاقا أركن سلامنا نمسفان لعول أبركتو زلوو كلي أو زمدنا أون مهلاو أسميرم نرسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته حونا تاو سلامتهم كم محلالو فلوم دما حاتيتهم بفلاي بيتا كريستيان روما بسفحاتان قبر قباوي كومانا آن مراحيت عالم لخاو كريستنا سلزغونت نه كاتوليكايت بيتا كريستيان بفقرن طبابن بقسنتهو توفاينتن مريحنتهم دما كقدسلو منياتهم مخوانو كم زغالتو زحبر زينا باتيكان أصعبو أبا مادم دمتا اتركب كاردينال جوجوروتي نه باتريارك تصبو قطعنا نوحين فرزلوون باترياركاوي أقل قلوتن كهلوام لباو تمنيتهم أقريبهم كم ملكت أخبروتن حونتاوي أركنتن دما نزغر قدما عمد حريات رسالي كان باباسات من بالعصر تربعة زدحاتما ناي برور ميداليا كم زقرب لهم زينا فاتيكان أفليتو إلا سلسة سنة كاردينال جوجوروتي ناب إباركن عدقرات المبتصاح ناب سميناوي إثيوبيا زوات قراي كم زغرون أب مقالة أب بيتا كريستيان لدة على مريم حد سير مبتصاح مساكايدو أب قشت نقاش ناي قدست منبر حورا الأوخ أب إثيوبيا ليك باباسات ودا يقوين ناي عدقرات باباس تسفا سلاسي تسنيوم نتينا حاي مانوت مسلمنان نه تاريخ اسلمنان عبي اقدس نزلو مسجد الناجاسي مبتسح اكايدوم اتو مسجد بسوم نوغوس اكسوم ايو زيطوا نسو نتوم نابزن حقراد زمزو قدامت سعبت حاي مانوت مسلمنان كاب عرب بحاديموم عقبان اب زوبا او بسلام كنبرو زفاق ادرلو منبارون غالة كابتوم قدامت سعبت محمد اب زيبوتازي كم اتقابرون كم زخبرون اون زغاقر زينا فاتيكان اسعبو كاردينال جوجوروتي بنايت مسجد إمام أكباب المستقبر اللهم تاريخ إتبوطان حيمانو تاون تاريخاون أقدى سنتون كم زغلت سلومن أبزي أقات أمزي محمد كم أحوات تقبلن سلزرا خبكم نهزبي زامدر فتسيمكم كتتقعو يبلكم نزبالوك آلات نتيك أدامت إسلام مس مدري حبشازت ارنف عميق متسسار زغلتن واغا أغايش مقبالن سلامو حابراون نابرا أب منغو هزبتاتن حيمانو تاتن حد حداو مكببارن ززقاخر مخانو دما كم التحبرن بزي أقاد أمزي أب مانغو كاتوليكاوي باباس عدقراتن كبور إمامن زلو بلوط زمدنا كم زغولحن إزئون ملكت سلاماوي حبراوي هوات كلتي أم حبر سبات زرقاقت مخانو زينا فاتيكان أفليتو بدحرزي كاردينال جوجوروتي أب عمتو كبرب على الكاتيدرال مرحاني عالم عدقرات بزعاد كاتوليكاويان أرتودوكساويان مؤمنان أب زي تتأمبر وتأمبر كم زحابرون تقراي لدحري إتي أب كلتاشحن أسران كسعك لتشان أسران كلتن عمت محرات زدخايدا وقز زسعبو كالولاون مقلالن تتصور كمزلا إيو زنقر إزي كمزيلون كلو كاردينال جوجوروتي أب إي باركن عدقرات زقبروك سنتاو عدة تكساب على تحموش تقنبوت كمزقات سلان على تشدشت السنة دما ناب إي باركن بحر دار دسي على تتشعت السنة دما ناب إي باركن أم دبرك أتسيدوم ناب إي باركن عدس عبابا عدة بمكيار على تعصر تخلت سنة مسكلوم بابالات باباسات كاتوليكات بيتا كريستيان بيت مخري زا إثيوبيا بزا كايد وركب قسنة وعدتهم كزازم ومخانهم زينا فاتيكان أفليتو باباسات ميانمار نهوري عدتهم أب روما كم زركابون لك باباسات يانغونن أبو ممبر قبائي كاتوليكاوين باباسات ميانمار كاردينال تشارلس ماونغ بو بزعبا باباسات ميانمار مصر سليكان باباسات للمبال عصر تربعته زكايدو ركبن كونتات تاهاقرن مزيانا باتيكان بزكايدو كالم محتت ميانمار زي ترسعتن أبتس أولوتن كرباتن كدوس أبونا هلوتي إيا يبلو نا يانغو لك باباسات أبو ممبر وعلا باباسات ميانمار كاردينال تشارلس ماونغ بو قبائي باباسات ميانمار دحري مصر سليكان باباسات للمبال عصر تربعته زكايدو ركب علت حموشت السنة مزيانا باتيكان بزكايدو كالم محتت ميانمار كم زي ترسعتن وترو أبسولوت ذكرت مخانا كسمع عنا زغبر ركب يبيلهم دارقة أستاد كل التسعات مسك الدوس أبونا بستقايدة ركب بزعبا هنصات تمهر زراء كهنتن كتصال هنصات كهناتن بزعبا اتياب تهاجر زولو كونتاتن بيتا كريستيان اتهبالو ملاشن كم اتمايايت بمملكات رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته كم ترسالي كان باباسات فرانشيسكو أبزحال فخلة عمتات زبلوه ميانمار كي ترسع انكبلو نملع عالم زقربو زعوعيد كقدسلو إيام انكبلو بمرقاقات مصر سالكان باباسات للمبال عصر تربعات بمرخابنا الزينا حقوسات إينا ناب عدنا مستملسنا دما نتنعي زرك بزمانفس كان حدسون كان دلدلون إينا إلوم ميانمار كباكل تشعن حدن عمت محرات جمير بوتحدراو علوا منقستي كتصالي حد حداو قجزة صعبا موت أشاحات سبعتن للسلسة مليون دما تمزابلتن كبزقات مقوان أتحيزو أتقام كونتات تحلف ألا بتوساخي إتحاقر أب مقابي تورحي كل تشعن سرحن حمشتن عمت محرات زقات ما أعناور دماريت نتو كونتات زيادة كم زقاددون نتي أتقام كونتات دما نقدو سابونا قليسنا اللهم بتمساسالي كلهم حزب ميانمار باباسات كحنات أبالات سبو فيه وات مأمنان برتو أمنتن تسعارنتن اللوم إزي أتقام كونتاتن هاللو كنسو بيتا كريستيان ميانمار إن عبيتن تدلدلن ألا انكبلو زكايدوك ألا محت تزازي موم
1: زي زينا فاتيكان إيو أبزحالة فسامون مزعبا قديات محبرا ومراخبيتات بزحالي لعلواي بيت صفت كدست منبرز تودبن أبابا ساوي منبر تباب وربانيان أبستقبرن أهجراو وعلا تساتفتي ياب منغو تكنولوجيا ومعباله سباو كبرتن مننتن فطران محلاو أدلاي مخانو بمقلاح قسن دم سندك سب بزعبا معكاب زت يوم عبتي بعلة إسران حدن قنبوت كلتشان إسران شدشتنا بابا ساو منبرتو وربانيان أبستا قبره دمسن قسن دك سب معقاب زر استو بزعبا قديات محبراو من راخبيتات بزحالي لعلواي بيت صحفت كدست منبر أبستو الدبه وعلا تساتفتي بطاري سليكانو أباسات ليون مبل عصر تو ربعة زل أخوة ملغت تدريخوم عب زمن تكنولوجي سو أو كبرن حقن يازم دناتاتن سنمكبراو ركباتن محلاو أدلاي مخانو زتيوم سب صرحا استوحلون محبرة سب غلطو في كيرو قالو حدش مهزوتات نخهلو أقات عميتات بمخفات دما هسوس سنمكبراون بحلاون سب أون شاقلوت يلا عقل قالو كابتوم تساتفتي مالت ناي سب صرحا استوحلو تمرا ماريتن تتباقيتن كم أون مسراتيت محبر ألغوريزماوي فتحن زخونت دكتور جوي بولانويني مزينا فاتيكان أبزي قبرتو كالا محتيت اتوا على نقازي تنياتاتن تمرا مرتن كيلاتات سنمكبارن بلوتيكان ياتاتن أب مراخب بزوحان نزو سرحون أب حاد مدرخ زد عمره سلزنا بره بزعبا السب سرحو أستو علو زد خافلتو آزيو زهبتم زد كم زنا بره غليسا تكنولوجي سب سرحو أستو علو بكل طفن عبيه يخيد كوان تلو دك سب جن أنفتون بحلاف النتن مغراس عغم كم زلووم أقليحا أب تاخي باس تلا علي زد حساسب نگر كا سب سرحو أستو علو تتكيم كا غز سب ناي مللاي سرعتاتن ناي حسود زينان كتتاو سانا مكبارن انا وسخي خييد مهلاو ايو دكتور بلانويني بزعباتي انا وسخي زخييد زلو بسرعات سب سرحو أستو علو زورد أدلون مزمزان اغن أتنكيقا سيلتات أب حلافنت ناي هزب زلو سباتن نابدكا نستيوزة تكورة ناي حسود متكعتتاتن أب النت بمهاب دما أبزكونة زي ولا حادة سبون انتخوني ناسا كم زيكوني أقليحا بيتوساخون والكسبات بيومتريكاوي مسالاتومن ناي مفتار مسالاتومن كمون مننتومن دمصومن سنتباباو سرحومن بزي فقادوم بتكنولوجي سب سرحو أستو علو كدقم سلزخيل كريتا قليسا هتوم تساتفتي أفريكا أب كالي بوتاتات زمعبلة تكنولوجي كتكم تراي زيكوناس بنتفت كرس كتت حزو خمز اللواء جمجيموم أب جوهانسبرغ دوب أفريكا أب زركب منبرة باب ويت واتر سراند ፕሮፌሰር ናይ ኮምፒውተር ስነፍልጠት ዝኾነ ቤንጃሚን ሮስማን ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕባለ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዘለዋ ተሳትፎ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዘለዎ ኣከባቢ ክንክን ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ከምኡውን ሕርሻ ዝኣመሰለ መዳያት ፍሉይ ብድሆታት ከም ዘጋጥማ ገሊጹ። ኣብ ምላእ ኣህጉር ኣፍሪካ ልዕሊ 2,000 ቋንቋታት ስለ ዝዝረብ ብዙሓት ንቴክኖሎጂ ትሑት ናይ ምግላጽ ዓቕሚ ዘለዎም ቋንቋታት እዮም። እዚ ማለት ከዓ ንስርዓት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብውፅኢታዊ መንገዲ ንምስልጣን እኹል ሓበሬታ የልቦን። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ናይ ቴክኖሎጂ ቀረብ ምርካብ ጥራይ ዘይኮነ መን ከም ዝነደፎን ናይ መን ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኣብ ውሽጡ ተነፂፉ ከም ዘሎን ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሑ። ኣፍሪካውያን ተመራምርትን መሃስትን ከም ዓሚቕ ትምህርቲ ኢንዳባ ዝኣመሰሉ ተበግሶታት ኣቢሎም ስነ ምግባራውን ባህላውን ስርዓት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንምፍጣር ዝዓለመ ድልዱል ናይ ፓን ኣፍሪካ ምትሕብባር ይሃንፁ ኣለዉ። ዶክተር ብላንዊን ከዓ ብዛዕባ ካልኣይ ማዕበል ሓበሬታዊ መግዛእቲ እውን ኣጠንቂቓ። እዚ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ዲጂታላዊ ሓበሬታ ክንዲ ንኣፍሪካውያን ንናይ ወፃኢ ትካላት ይህብትም ከም ዘሎ ገሊጻ። ከምኡ ውን መንግስታትን ትካላትን ኣፍሪካ ዲጂታላዊ ሃብቲ ኣፍሪካ ክሕልውን ድምፂ ኣፍሪካ ኣብ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ከም ዝውከሉን ከረጋግጹ ጻውዒት ኣቕሪባ። ዶክተር ብላንዊ ንቀጺላ ነቲ ብኸም ፋርመር ላይን ዝኣመሰለ ኩባንያታት ዘማዕበልዎ ኣፍሪካውያን ዝመርሕዎ ሓድሽ ናይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ መሳርሒታት ጠቂሳ። እዚ ድማ ሓረስቶት ፍርያምነትን መነባብሮን ሕርሻን ንምምሕያሽ ብቋንቋታት ናይቲ ከባቢ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጻ። ክቡር ኣባ ፍራንቸስኮ ፉራሃ ብዛዕባ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መበል 6 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃስ ገጽን ድምፅን ደቂ ሰብ ክዕቀቡ ዘለዎም ቅዱስ ውህበት ኣምላኽ ምዃኖም ኣጉሊሖም። ቤተ ክርስቲያን ንሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ከም መተካእታ ሰብኣዊ ምስትውዓል ወይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዘይኮነስ ከም መሳርሒ ገይራ እያ እትርእዮ። ነታ ብሉይን ሓዲስን እትብል ሰነድ ቤተ ክርስቲያን ብምጥቃስ ድማ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ኣብ ስብከተ ወንጌልን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ክድግፍ ከም ዝኽእል፣ እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ሓቂ ሰብኣዊ ክብርን ጥበብን ጉስነታዊ ህላውየን ክትክኦ ከም ዘይክእል ገሊጾም። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሮማ ዝመሃር ካብ ናይጀርያ ዝመጸ መስዮይ ቶሂብ ዝበሃል ተምሃራይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንዕዮ ደቂ ሰብ ከም መሓይሾ እምበር ክትክኦ ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቡ። ንመንሰያት ብፍላይ ከዓ እቶም ሕጂ ዘለዉ ወለዶ ንፈጠራን ዓሚቕ ኣተሓሳስባን ኣብ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ እምብዛ ከይምርከሱ ኣጠንቂቑ። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብፕሮግራም ዝተሰርሐን ድሩትን እዩ። ሰብዓዊ ዓቕሚ ግን ወትሩ ክልካዕ ዘይከኣል እዩ ብምባል መንሰያት ሓቀኛታት ክኾኑን መንነቶም ወይ ፈጠራኦም ከየጥፍኡን ንሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብሓላፍነት ክጥቀሙሉ ኣተባቢዑ። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንዓበይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ክብርን መንፈሳዊ መምርሕን ከምኡውን ስነ ምግባራዊ ውሳና ኣብ ምግባርን ንጹር ስነ ምግባራዊ ዶባት ክህሉ ከም ዘለዎ ገሊጹ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሉ ከም እትኽእሉ ከምኡ ውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino@spc.va ምዃኑ ንሕብር። ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቀርብ። ናይ ሎም ዕለት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሎን መበል 14 ብተኸታታሊ ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣማእኪሎም ኣብ ዝልግስዎ ዘለዉ ናይ ዕለት ርቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘማዕከል ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ብፍፃሚ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባተወለነ ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ብርሃን ኣሕዛብ ከካይድዎ ዝጸንሑ ኣስተምህሮታት ቀጺሎም ኣብ መንጎ ሰብኣውን መለኮታውን ገጻት ቤተ ክርስቲያን ምጽራር ከም ዘየለ ብምግላጽ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብምሉኡ ታሪኽ ናይ ክርስቶስ ፍልይ ዝበለት ተቕዋም ከም ዘይኮነት ኣዘኻኺሮም። ካብ ምድሪ እተፈልየት ጽሪትን ጽፍፍትን ቤተ ክርስቲያን የላን፣ ኣብ ታሪኽ ዝተመስረተት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ጥራያ ዘላ ድማ በሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘካፈልዎ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቲ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣተኲሮም ዘካይድዎ ዘለዉ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምሃሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ነቲ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝገልጽ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብርሃን ኣሕዛብ እተሰሚየ ዶግማዊ ቅዋም ብምጥቃስ ኣስተምህሮኦም ቀጸሉ። እዚ ሰነድ እዚ ብዛዕባ ሰብኣውን መለኮታውን ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ከም ዘቕርብ ድማ ገለጹ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስነቶም ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሩኽ መዓልቲ። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘስተምህር ዶግማዊ ቅዋም ብርሃን ኣሕዛብ እነካይዶ ዘሎና ትምህርተ ክርስቶስ ክንቅጽል ኢና። ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይዚ ሰነድ ብቐዳምነት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ምዃና ንምምላስ እተዳለወ እተሓላለኸ ክውንነት ክብል ይገልጻ። ሕጂ እምበኣር እስከ ንገዛ ርእስና ንሕተት፣ እዚ ሕልኽላኻት እዚ እንታይ ዘጠቓልል ይኸውን? ገለ ሰባት ቤተ ክርስቲያን እተሓላለኸት ስለ ዝኾነት ክትገልጻ ኣጸጋሚ ምዃና ይዛረቡ፣ ገለ ድማ እዚ ሕልኽላኻት እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ማሕበራዊ ወይ ሃይማኖታዊ ጕጅለ ተፈልየ ባህርያት ዘለዋ ኣብ 2000 ዓመት ታሪኽ ዝቖመት ተቕዋም ስለ ዝኾነት እዩ ይብሉ። ኣብ ቋንቋ ላቲን ግን እዛ እተሓላለኸት ትብል ቃል ኣብ ውሽጢ ሓደ ኩንነት እተፈላለየ መዳያት ወይ ስፍሓት ስርዓታት ከም ዘለዋ ዘመልክት እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ብርሃን ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ብግቡእ ዝቖመት ኣካል ምዃና ከረጋግጽ ይኽእል እዩ። ከምኡ ድማ ሰብኣውን መለኮታውን ስፍሓት ብዘይምፍልላይን ብዘይምድንጋርን ብሓባር ይነብሩ ክብል ይገልጻ። እቲ ናይ መጀመርታ ስፍሓት ብኣኡ ዝግለጽ ኮይኑ እንክረአ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ምእመናን ክርስቲያን ብምዃኖም ሓጐስን ቃልስን ዝካፈልሉ ብርታዒዖምን ድኽመቶምን ብምድግጋፍ ወንጌል ዝሰብክሉን ምልክት ህላወቲ ኣብ ጉዕዞ ሕይወትና ዘሰኒየና ክርስቶስ ዝኾነት ማሕበረሰብ ስለ ዝኾነት እዩ። ይኹን እምበር እዚ መዳይ እዚ ኣብ ትካላዊ መዋቕራውን ከይተረፈ ብንጹር ዝርአ ኣማናዊ ባህሪ ቤተ ክርስቲያን ንምግላጽ እኹል ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ መለኮታዊ ስፍሓት እውን ስለ ዘለዋ። እዚ ዳሕረዋይ ባህሪ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምልኣተ ፍጽምና ወይ መንፈሳዊ ጸብለልትነት ኣባላታ ዝምርኮስ ዘይኮነስ ቤተ ክርስቲያን በቲ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ብክርስቶስ ኣቢሉ ዝፈጸሞ መደብ ስለ እተፈጥረት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ እዋን ምድራዊት ማሕበረሰብን ምስጢራዊት ኣካል ክርስቶስን ዝግለጸላ ማሕበርን መንፈሳዊት ምስጢር ኮይና ነቲ ኣብ ታሪኽ ዘሎ ክውንነትን ናብ ሰማይ ዝጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽን እያ እተመልክት። እዚ ሰብኣውን መለኮታውን ገጻት ቤተ ክርስቲያን ሓደ ነቲ ሓደ ከይሽፍኖ ብስኒትን ውህደትን እዩ ኣብታ ማሕበር ዝርከብ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ግርምቢጥ ዝመስል ኩነት እያ እትግለጽ። ንሳ ሓጢአተይና ሃንጎፋ ኢላ እትቕበልን ናብ ኣምላኽ እትመርሕን ሰብኣውን መለኮታውን ሓቂ እያ። ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክውንነት ንምብራህ እዚ ብርሃን ኣሕዛብ እተሰሚየ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንሕይወት ክርስቶስ የመልክት። ረኳ ደኣስ እቶም ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ ፍልስጤም ዝረኸብዎ ሰባት ሰብነቱ የዒንቱ ኣእዳዉ ድምፁ ኸይተረፈ ተመኲሮም እዮም። እቶም ክስዕብዎ ዝወሰኑ ሰባት بتي تقبال زخونا يعينتو متنكاف ناي برخة تأداو ناي حارنتن محواين كالاتوون تتنكي فاميوم يخون امبر اتوم دك اما زامرتو نزي سبايزي بمسعابوم مس عملاق كراخ بوخالو هو سغا خرستوس غصو اكالاوي من قسقاساتون كالاتون نتزير عملاق بنصوريو زنس بارق نزي كون النت قويتانان مدحانينان يسوس كرستوس اب قمت بمئتاو حجي ناب بيتا خرستيان كن ملس نخيلينا تتنقيقنا مسن رؤيا حدا حدا جيزي سباق وانجيل زن سبارقو حدا حدا جيزي دما كم كالوت سبات زك عالسون جيغاتات زقبرون هياوان بزخونو سبات زقوما سباقو غز نركبينا يخونن بر باق كالاتان بتدروت مدراوي مداياتانيو هلاو كريستوس اتزفت سمو مدحانن زقلت كم ترسليك انا باباسات بنديكتوس مبل عصر تشدش تزبلو اب منغو وانجيلن تقوام بيتا خرستيانن زخوانا متصرار يلبون بانس عرو قواد اس مواقر بيتا خرستيان ونجيل اب قزينا كون نخخوون تجعبات انت كهلوون يقلقل كام مدري تفليات تنبر صريتن صففتن بيتا خرستيان يلان اب تاريخ زتا مسرتت حانت بيتا خرستيان كريستوس ترايا زلا اتين قدسنا بيتا خرستيان زقوم ازز سعبيو كريستوس اب ازنا بر بمخوانو بتوم نوسان تنقفتن ابالاتا غزار اسو كوفي بمركابونيو بزعبازي اب ازفصم نباري تامر كنستنتن كلونا طبب املاح كردو نخيلينا نسو بدخامنت توم فطوراتو نغزار اسو يغلصن اب سراح يقصلنالو بزمخنيات زي رساليكا نباباسات فرانشيسكو ابتا حسيت وانجيل زر استا حوارياويت معدانوم نخلاتنا اب قدمتا قدست مريت زخونو كالوتا حواتنا نحاتنان اسا انا موصا كن مهار كم زلنا تمحصنونا ازد مالو مون بيتا خريستيان مهنا صخلنا نتي زر مواقرا داغم بموداب طرايزي كونس نتي سبنت كريستوس زخونه منفساو هنصا بمهناص اب منغونا بحبرتن بفقرن كنبرن كلونايو هو بحقي تكبار فقري وترو ملكت هلاوين ايتي زتنسا كريستوس يوزغلصلنا كلاتنا بحساباتنا بحادة نجر مالت اب فقرت راي انت نتكور نيرنا اتين خلو تسابل الزبل بزاي زغاء كلو واغا زيبلو اب زخون اللو اب نسو زلو ودما نخلو نابقو زسحبيو رساليك انا باباسات ليون مبل عصر تربعته اب سموناونا الى تربو حفشاوي استمر وتمر تخرستوس بزعبا دوغماوي قوام بيتا خرستيان برهان احزاب زغبرو وزلو استنتنو بمقصال تلخو بيتا خرستيان اقلحو كميسي بيتا خرستيان بخرستوس حدنت زلوهم هزب املاخيا كبلوين استمهارو رساليك انا باباسات ليون مبل عصر تربعته اب قرعات قدوس بيتروس اب زكافلو ناي الى تربو حفشاوي استمر وتمر تخرستوس بيتا خرستيان عبالاتا عب كريستوسن فقرون متحب بارن حدنتن سلتهبوم نوانجيلنا بكلو سابناي مبصاح تلوخو اللوابلو بيتا خرستيان عب كريستوس قويتان مدحانن ناي نفس وكف سبعين سبيتن حدنت سلزلوا عب قزار ساخت عدسو اي تخيلنيا يقداس نخلو ساب كفتيا كبلوين استمهارو كبراتن كبرانن سماعتنا كابز بمقصال ملو تحستونا يتقدوس عبونا زكافلو استمهرو تمرتا خرستوس نقربالكم سناي مكتتال زخبركم احواتن حاتن بروخ معالتي نزي بزعبا دوغما وقوام برهان حزاب ان قبرو زلنا استنتنو بمقصال لوموين بزعبا تين هزب املاخ التوفي كالاي معرافنا يزي سند كن رئينا اتين عالمن ندك سبن زفترة ننفس وكف سب كدحن زدل املاخ حق اينا هزبي بممراسن ام منقوم بممبارن اب تاريخ ناي مدحان ايو يفتسم بزمخنيات الزدما نا ابراهام بمتصوع كم كواخب تسماين كم حصا بحرن زبزحو كغبرم مخانو بمغلاص قال تصفا اتولو ندق ابراهام كبارنت حرام سوصوم اغزيابهر قال كيدانا تولوم يسنيوم نبرون يكناخنومن كابو ابزرح قلو وان دما يكبوم نبره سلازي مننت الزحزب زي بغبر املاخ ابو بمئمانن يو ترخيبو نخلوم هزبتاتن نبملؤم دق سباتن عبريخ بوتا كمز تتخلى عملكات مبرهت خوينوم بمسحاب نخالوتا حزاب برهان كخونو ايوم تصويعم اتغبائي كمز غلص ودما غناخه از خلو دما كم مسلنا ايتب بخريستوس كصدق زلوو حدشن فصومن زخونه كيدانن نايتب بتسغاز لبس قال املاخ زوهاب ملئات غلصاتن كم مسنادوي كوينو يو تفصم برغز كريستوس يو سغاون دمون بمهاب نزهز بزي اب غزار اسو زحبرو عجد ما ازه زبزي بابالات نفس وكف بهرات زقومة كوينو اللو بإمنات أباو بمحبار نعاو تسن بمبال بمنفس التزتان سأ كريستوس تدري خدما لكع كمناتو زمسل عينات هوات بمنبار حادنات زلو ويخون زدما بيت خريستيانيا اتوم نهلاو أم كاب سقا كريستوس زرخبو نبعلاتوم كا أكال كريستوس زخونو هزبيا اتوم بقاو تتصوعو كاب كلو مهزام مدري بمتخخاب دما بانستن سبوتن زقوم هزبي أملاخي ياد أمبر كم كال زخون هزبي أيكونتن حمرت حدنتهم دما قوانقوا بهلي عليت زيكونس اب كريستوس زلوهم امنتيو سلزي بيتا خريستيان بمسرت التيزة دنق مغلزي نايت قبائي محبر نايتهم كلهم بامنت نابي يسوس زقوامتو إيا مسيحاوي زخون هزبيو مخنياتو كريستوس التمسيح رؤسوم كند زخونه اتوم ابالاتو زخونو دما اتخوينو مو زلو بوهبت كريستوس كند زخونه مالت باو دك املاخ بمخوان ترايس لزخونو ببقعاتوم وي بمعارقوم اي حبنو نيوم سلزي اب بيتا خريستيان لعل زخونه يخون عمام وي تلوخو اتي بحقي زقدس نگر مس كريستوس بمتباق بزقا ولود املاخ مخوانيو كم كريستيان مؤمنان متن كندليو زلنا ناي كبر معارق ازت رايو كابابو بزي مقراص هيوات كنقبلن كم دقو كنبرن ابن حد حدنا دما كم حواتنا حاتن كويننا كنبرينا اب بيتا خريستيان زلونا سلازي ات اب بيتا خريستيان ركبات زنقاق حقي كم تي كابي يسوس نقبلون ان رئيون فقريو شتو ادما منقست املاخيو نسا دما مسكولم دق سبات حبيرا تقو عزالا اب كريستوس اب تغويتان مدحنن ناي نفس وكف سبعين سبيتن زخونه حدنت زلوا بيتا خريستيان اب غزار ساخت عصو اي تخلنيا اكواد ان كلهم دق سبات كفتيا ناي كلو دمايا اتوم بخريستوس زامنو ابالاتا كوان تخونو كلهم دق سبات ابالات ناي زحدش حزب املاخ كخونو تصويعم يوم سلازي اتب مجمرتا نسب كم حد حزب غيرو زفطره نتوم فاحيلوم زلوا دقو ككبوم سلازدلي حساب فقاد املاخ من تخفتصم ازه حزب زي حدن فلوين حزب بمخان ناب كل عالمن ناب كل زمناتن كزرغحالو سلازي اتوم غنان وانجيل زي تقبلون كي ترفو بغلا وغن ناب حزب املاخ زتكرو يوم بيتا خريستيان كا اب تلخو كريستوس بمتحببار نفس وكف سب مس كريستوس من انت كراخب وانجيل اب كل بوتان كل من انت كتبت صح تصوي علا اب بيتا خريستيان لنفس وكف سب زخون بوتا اللون كهلون اللون نفس وكف كريستيان كا وانجيل كسبخن اب زنبرلون زسرحلون هواهو كمسكرون تصويعو اللو سلازي از حزب زي نهابتن نصقان التفلاليو حزبتات بمقبال كاتوليكاونتو يري بزخمز دما نمصرايومن نمتبباعومن حدش وانجيل يوفيالوم بزمدايزي بيتا خريستيان حانت قوان تخونت نخلوم دق سباتوون التتقالليا حادا عبي نايسنا ملكوت ليق نزخم زخبل قليص ويركب اتافلي تتابوت مدحان نخلو عينت سبات ابتقفيح مرحبا كتقبلو مالوا اتنكو عداراش سنبل اتتقربو مقبد ما كاب كلو فترتات التسنادويو اتي مداركتو زيبلو كدان كريستوسوون كمتي بزو حبرتات زلوو كدان يوسيفيو بيتا خريستيان كابز تفلاليو زيقنتن قوانقواتاتن بحالتاتن زمسو دك آنستيون دك تبعتيون بإمنات بمحبار زنبرولا هزبي مخوانا مفلات عبي ملكت تسفايو عبلب دك سابت تقمت ملكت مزخاخرن تنبيتن ناي تقزي عبي رابو نخلوم دك قوزس او عالو حادنتن سلامن ايو كبراتن كبرانن سمعتنا ازت كتاتل وزلهم زينا فاتيكان مدب قوانقوا تغرينا ايو رساليك انا باباسات ليون مبل 14 ابسموناونا الى تربو حفشاوي استمرو تمرت خريستوس اب زكافل واستنتنو بزعباتي بخال اي غبا اي فاتيكان تاوجه برهان حزاب التسميه سند زغبرو وزلو تختاتل تمرت خريستوس بمغصال نفس وكف تطمق مؤمن بزعبا خريستوس بقصال مسكرنات كهب كم تصوعن نطوف وكيل سبكته وانجيل مخانون بمغلاص استمهيروم قدوس عبونا رسالي كان باباسات ليون مبل 14 ابزو سمون الزي ابناي الى تربو حفشاوي استمهرو تمرت خريستوس ابزو كافلو استمهرو نفس وكف تطمق سب بمسرت التقويتا نملا بيت خريستيان زهابو تنبيتا وهبت بزعبا خريستوس بقصالك مسكرت تصوعن نطوف وكيل سبكة وانجيل ايو كبلو قليصوم ቅዱስነቶም ነጥብ ዛዕባ ኻልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብተኸታታሊ ዝገብርዎ ዘለዉ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ነቲ ንቤተ ክርስቲያን ከም ህዝቢ ኣምላኽ ንዝብል ኣርእስቲ እተወፈየ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ዶግማዊ ቅዋም ብርሃን ኣሕዛብ እንደገና ብምስትንታን መሲሓዊ ህዝቢ ካብ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ምድሓን ተልኽኡ ዝፍጽመሉ ናይ ክህነትን ትንቢታውን ከምኡን ንጉሳዊ ተልእኾ ተሳትፎ ከም ዝቕበል ኣስተምሃሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብሩኽ መዓልቲ፣ ሎሚ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ህዝቢ ኣምላኽ ንዝብል ኣርእስቲ እተወፈየ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ጉባኤያዊ ቅዋም ብርሃን ኣሕዛብ ከነጽንዕ ደሊ። እዚ መሲሓዊ ህዝቢ ካብቲ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ተልእኽኡ ዝፈጸመሉ ናይ ክህነትን ትንቢታውን ንጉሳውን ዕዮ ተሳትፎ ይቕበሉ። ኣበውዚ ጉባኤ እዚ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሓድሽን ዘለዓለማውን ኪዳን ኣቢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ከም ንጉሳዊ ክህነት ገይሩ ብምሻም መንግስቲ ክህነት ከም ዘቖመ ይምህሩ። እዚ ሓባራዊ ክህነት ምእመናን ብጥምቀት እዮም ዝቕበልዎ። እዚ ኸዓ ንኣምላኽ ብመንፈስን ብሓቅን ከነምልኾን ነቲ ብቤተ ክርስቲያን ካብ ኣምላኽ እተቐበልዎ እምነት ነቲ ብቤተ ክርስቲያን ካብ ኣምላኽ እተቐበልናዮ እምነት ኣብ ቅድሚ ሰባት ክንምስክር ድማ ዘኽእለና እዩ። ብተወሳኺ እውን ብምስጢረ ሜሮን ኣቢሎም ምስ ቤተ ክርስቲያን ኣጸቢቖም ይተኣሳሰሩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከም እሙናት መሰኻኽር ክርስቶስ መጠን ብቓልን ብግብርን ንእምነት ኣብ ኩሉ ከብጽሑን ክጣበቑን ብጽንዓት ምእንቲ ክእዘዙ ፍሉይ ሓይሊ ይህቦም። እዚ ተወፋይነት እዚ ሱር ናይቲ ነቶም ማዕርገ ክህነት እተቐበሉ ኣገልገልትን ምእመናንን ዝሕብር ሓባራዊ ተልእኾ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብወገኖም ከም ዝገለጽዎ ንህዝቢ ኣምላኽ ክንዕዘብን ከለና ኩላትና ከም ምእመናን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም እናኣቱ ምዝካር እዩ። እቲ ንመንነትና ንሓዋሩ ዝሓትምን ኩሉ ሰዕ ክንሕበነሉ ዝግብኣና ቀዳማይ ምስጢር ጥምቀት እዩ። ብጥምቀትን ብቕብኣተ መንፈስ ቅዱስን ምእመናን ከም መንፈሳዊ ቤትን ቅዱስ ክህነትን ይውፈዩ። ስለዚ ኩሉ ኣማኒ ዝኾነ ቅዱስ ህዝቢ ኣምላኽ የቕውም። ተግባራት ንጉሳዊ ክህነት ብብዙሕ መንገድታት እዩ ዝካየድ። እዚ ኩሉ ድማ ንቅድስና ዝዓለመ እዩ። ብቐዳምነት ድማ ኣብ መስዋእተ ቅዱስ ቁርባን ብምስታፍ እዩ ዝፍጸም። በዚ ኸምዚ ብጸሎትን ብተጋድሎን ብንጡፍ ኣገልግሎት ፍቕርን በቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸብናዮ ጸጋ ብዛዕባ እቲ ተሓደሰ ህይወት ንምስክር። ከምቲ እዚ ጉባኤ ኣሕጽር ኣቢሉ ዝገለጾ እዚ ናይ ቅድስና ባህርያት ህያው መዋቕር ናይዚ ክህነታዊ ማሕበረሰብን ኣብ ግብሪ ዝውዕል ብምስጢራትን ብመንፈሳዊ ሓይላት ብምንባርን እዩ። ኣስዒቦም ድማ ኣበው ናይዚ ጉባኤ እዚ ቅዱስ ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ ትንቢታዊ ተልእኾ ክርስቶስ ከም ዝሳተፍ የስተምህሩና። ኣብዚ ዓውዲ እዚ ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ፍረ ነገር ማለት ናይ እምነት መግለጽን ናይ ምእመናን ስምምዕን ዝብል ሓሳባት ኣተኣታተው። እቲ ብዛዕባ ዓንቀጽ እምነት ዝግደስ ዝነበረ ሽማግለ ናይዚ ጉባኤ እዚ ከም ዝገለጾ ድማ እዚ ሰንሱስ ፊደሊ ናይ ምእመናን እምነት ልክዕ ከም ናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ብእምነታ ነቲ እተዋህበ ግልጸት ኣፍልጦ ብምሃብ ኣብ ጉዳያት እምነት ንሓቅን ሓሶትን እትፈልየሉ ብተመሳሳሊ እዋን ከዓ ኣብ እምቆት እተኣትወሉን ኣብ ህይወታ ድማ ምሉእ ብምሉእ እተዓየሉን እያ። ስለዚ መግለጺ እምነት ናይ ውልቀ ሰባት ዝኾኑ ኣመንቲ ብገዛ ርእሶም ዘይኮነስ ከም ኣባላት ህዝቢ ኣምላኽ መጠን እዩ ዝፍጸም። ብርሃን ኣሕዛብ ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ እዩ ዘተኩር። ናይ ሮማ ጳጳስ ወራሲኡን ኣገልጋሊኡን ከም ምዃኖም ኣብ ዘለዎም መዝነት ቤተ ክርስቲያን ዘይተሰሓሓት ከም ምዃና ድማ የስተምህሩ። ብዘሎ ኣካል እዞም ምእመናን ከምቲ በዚ ቅዱስ እተቐብኡ ከም ምዃኖም ኣብ ናይ እምነት ጉዳያት ክጋገዩ ኣይክእሉን እዮም። ካብ ጳጳሳት ክሳብ እቶም ናይ መወዳእታ ምእመናን ኣብ ናይ እምነትን ስነ ምግባርን ጉዳያት ኣድማሳዊ ስምምዕ ከርእዩ ከለዉ ነዚ ፍሉይ ባህር እዚ ብምልኣት ከም ሓደ መልእልተ ባህርያዊ ምስትውዓል ገይሮም የንጸባርቑ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከም ሕብረት ምእመናን መጠን ብባህርያዊ መንገዲ ንጓሶት ነፍሳት እውን ብምጥቕላል ኣብ ናይ እምነት ጉዳያት ክትጋገ ኣይትኽእልን እያ። እቲ ኣብ ቅብኣተ መንፈስ ቅዱስ እተመስረተ ሓቂ እዚ ዝዕቀበሉ ኣካል እቲ ኣብ ባህርያዊ ምስምማዕ ምእመናን ዝግለጽ መልእልተ ባህርያዊ መግለጺ እምነት ኩሎም ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። ኣብዚ ስልጣን ኣስተምህሮት ቤተ ክርስቲያን ዘዕቁቦ ሓድነት እዚ ነፍሲ ወከፍ እተጠምቀ ምእመን ብመሰረት እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመላእ ቤተ ክርስቲያኑ ዘወፈዮ ትንቢታዊ ውህበት نخرستوس بغت على كمسكر زتت أوعى نتوف وكيل ونجلاو نت مخانو يجلز هو اتبتن ساعة كريستوس عبيلونا بناز متس منفس كدوس نتوم أب كل درجة زلوا مؤمنان فلويت أجا يعدلوميو بزوه بتات زي عبيلو نمحداس نمهناس ان بيت خريستيان عبر كتوز قبر اتفل عليه ايوتات سلطانات نمفتسام بقوعات دلواتن يقبروم بزو خمز دما فلويار ايان عايزه ياوه بات زخونة هيوت بعيوت اقاو عبيلو بغد صالي زبقلن زعن ببن التقدس هيوتيو زقر بلوم اقلاسي اويان محبرات دما كمو نهزب املاخ نمهناس زخون منفساو فرتاتن ببينو زعينتو فرياتن كم زلو وزرئي بروه أبنتيو فكرات حواتي كفل هزب أملاخ ناي مخوان وهبت سلز رخبنا زلونا مستو عالن مسقانان عبوشتنا ننقاقه الزوين مزنتنا إيو رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة أبسموناوي ناي إلت ربو حفشاوي أستمهروت مرتخرستوس بزعباتي أبكالاي قبايباتي كانت تأوج سند برهان حزاب زقبرو وزلو تقطاتالي تمهرتتات بمغتصال بزعباتي بيتخرستيان ونجيل نمسباخ أبزلو واتلوخو أقدا سبهري زخونة هيراركاوي سرعة سلطان يستنتنو رساليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة بزعبا سالساي معراف دوغماوك وام برهان حزاب بمستنتان أبناي إلى تربو حفشاوي أستمهرو تمرت خرستوس أستمهيروم رساليك أنا باباسات أبزا كافلو تمرت خرستوس اتخالاي قبائي باتيكان زقربو سند فلما نمن النت بيت خرستيان كم هزب أملاخ غيرو دحرم مرمارو ناب هيراركاوي سرعة سلطان بمحلافوون كم زقلت أزكيروم ناي بيت خرستيان هيراركاوي سرعة سلطان مس هزب أملاخ بز تتحاحز كتسيلو زمت رقوحي زي كونس مس لدات بيت خرستيان تتحاحز مسرتاو مداي مخانوون عمل كتو كبراتن كبرانن سماعتنا كابزب مقصال ملو تحستو نايتي كدو سابونا زكافلو واستمرو تمرت خرستوس نقرب لكم زخبركم أحواتنا حاتن بروخ معالتي بزعبا دوغماو قوام برهان حزاب غلي حسابات بمكفال بزعبا زسند كالاي قبعي باتيكان تمهرتنا كنكتسلينا لومين بيتخرستيان كم هزب أملاخ غيرنا دحر مقراب بزعبا هيرارك أو سرعة سلطان بيتخرستيان نممر ماركن وفيعينا كاتوليكاويت بيتخرستيان أبتوم كريستوس هياو أعنود نايتا مستيراويتا كالو غيروز شموم حواريات التمسرتت كوينا نحادنتن تلوخون كدسنان كلوم أبالاتا نمقلقال زعايي هيرارك أو سلطان اللوا زقدوس سرعة زي نحوارو أب حواريات التمسرتيو كم سبا سلطان مسخا خرطن ساية كريستوسن كموون بغويتان تلوخو ناب كلو عالم التلاكو يوم هواريات نتي ناي ممهروم تمهرتي دحنت بتا أمان النت كعق بواصلة تصوعو أقل قلوتهم نتوم كساع داقم مسعات كريستوسن بيتا خرستيان نابتوم أب هوارياوي قسنت زتك اوام أب مقداسن مريحنتن مستمهارن زقصلو سبات يم حلالفوو زي أب ونجيلن أب توفيت بيت خرستيانن التمسرت حوارياوي متخخا أب سالساي معراف برهان حزاب بزعبا هيرارك أو سرعة سلطان بيت خرستيان بفلايكا بزعبا إبسكوبوساونت أب زبل عرستي تغليت ويركب تقوبا إيه كم زغلصو زي هيرارك أو سرعة سلطان بيت خرستيان نوشت أوي ودابة بيت خرستيان كم محبراوي أكال كوينو زعيي سباو هنس أكم زي كون دما يغلص يقداس نت خرستوس نهواريات زهابهم تلخو كسعمو داتا زمن مقصال زعلم ملكوتاوي تقواميو زفرة نقرزي أبسال ساي معرافيو تقليسو زركب أبتوم قداموت كلتا معرافات بزعبان تاين نت بيت خرستيان دحر مستمهار زي هيرارك أو سرعة سلطان زلوو تقوام نهزب أملاخ بزملكت كتسيلو زمت سرقاحي إيو مالت أيكونن كمتي اتي نابا حزاب زي تسمية سند كمز غلصو هواريات ناي تحداس اسرائيل كوينوم زبقلو تخلي ايوم بتمسا سال دما جماري ناي زي قدوس هيرارك اوي سرعة سلطان ايوم كميسي محبر ناي توم بمستير فاسي كا كريستوس اتبجو كوينوم نعلم كم مسارحي دهننات زقومو ايوم علاما ناي زي قبا ايزي نمردا نتي ابسال ساي معراف ناي برهان حزاب تغليس وزلو ارستي بتنقاقية كنم ببولنا زدما نتي كاب اغزيابهير ابو بولد تقبلنا يون بموراد منفس قدوس اتفصمن مسرتاوي مواقر بيت خرستيان زغلصيو ابو زغبا ايزي قوام كونستيتيوشن زبل قال بزمناوي منغدي انت تردينايو كم زملكتلنا نتكالاوي بأتتات بيتا خرستيان كقربو زتا تقملو عين برن عب كندوس از سند عب ترقوم اغل قلوتاوي وي هوارياوي سرعاتا كهنت زتا كورا يوزن بره ازد ما بمسررتو كم درجاتات سلطان ترايزي كونس كابترا كهنت مؤمنان التفاليهيو مسزي دحرواي حباراو كهنت مؤمنان دما نحاد حدو التأساسريو نفس وكفون بفلوي منقدي عب حدا كهنت كريستوس زساتفو يوم بزي خمزي از قبائزي نتين بيتا خرستيان نمقل قالت توفي سلطان كم ساكرا بوتيستا قدوس سلطان كوينو كم التوهابة اقل قلوت غيرو يزار بلو بفلاي بزعبا ابيسكوبو ساونت دحريو دما بزعبا كهنت كم اون عب معارقة دي كنا كم درجاتات نايحادة مستيرا كهنت غيرو يزقربو سلزي از قبائي بتي هيراركاوي سرعات سلطان زبل كتسلاب بيلو قدوس مبق قول هوارياوي اقل قلوت عب تقبار ييسوس كريستوس التحياواي قواسا كم اون وسات او ركباتون كقلس ايو زدالي باباسات بقدام النت باباسات عبيلوم كا كهناتن دياقوناتن ناب اقل قلوت كلوم هزب املاخ زمرحوم امامات تقبيلوم يوم بزخم زدما ناب حباراوي علاما بنسانتن بسرعاتن نعبيو ناب دحنات من انتخبصحو يوم سند برهان هزاب نتي قبائيون حباراون بحري از هوارياو تلخو بتدقاقامي بمذكار بتي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس نقواسوت هزبو زهابوم قديتا حق اينا اقل قلوتيو زدما اب قدسات مزحفتي دياكونيا وي اقل قلوت تباهيلو يسوع سلازي رسالي كان باباسات باولو شادشاي نتي هيراركاو سرعات سلطان كاب لكس كريستوس التوالده نت خريستوس نبيت خريستيانو زورسو حبت امنت ابنتاتن تزازاتن بحرياتن بزي قلق قدلنت نمتحللافن نمزرقاحن نمرقاقاتن كم حق اينا مسكرنت غيروم زقربو مخنيات كرد نخيلينا فقرات حواتن حاتن عب كلو كفلتات عالم نسناي كلو متتعمقو زغل قلو تبعات لو كان ونجيل زوفي ولكسن نعم من لابيت خرستيانو من انتخل اخلو من ناب قويتا نسألي رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نتبز عبا دوغماو قوام برهان هزاب زر استو سند كالاي قبايباتي كان زغبرو وزلو تغطاتا لتمرت خرستوس بمغتصال قدسنا نخلو متتعمقو دا عمبر ناي وحدات رايز خوانا فلوي مسل كم زي كونن كموون بحاقوس كن قبلون ملاش كن هبلون انكلونا عم عالتاوي هيوتنا يقلس بمبال استمهيروم قدسنا نوحدات رايز خوون فلوي مسل اي كونن يقداس نفس وكفتت امك ودسب بفتصوم لكسي مالتنا املاخن بسعين بزلاتو فقري ملو بملو كسرح زقبر وهباتي يبلو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته اب سموناوي ناي الى تربو حفشاوي استمرو تمرت خرستوس اب هقرباتي كان اب زلقسو اب زسمون الزوون نتبزع باسندات كالاي قباي باتي كان زقربو وزلو تغطاتا لتمرت خرستوس بمغتصال بزعبا دوغماو قوام برهان هزاب تقيسوم بزعبا بيت خرستيان استمهارو رسالي كان باباسات اب زكافلو استمرو تمرت خرستوس حمشاي معراف ناي زسند زي بموساد نعلم لخاو صوعا قدسنا ناي كلهم مؤمنان بخمي كم زستمهر استنتينوم نفس وكف بصقا املاح كنبرن بمنفساويان حيالات كعين كمون نخرستوس كنمسل كم تصوعنا باصنعو التزاريبوم كبراتن كبرانن سمعتنا كابز بمقصال ملوت حستو ناي تقدسناتهم زكافلو استمرو تمرت خرستوس نقرب لكم سناي مكتتال زخبركم احواتنا حاتن بروخ معلتي اتي قبائياوي سند زخونا بزعبا بيت خرستيان زستمهر دوغماو قوام برهان هزاب نحمشاي معرافو نقدسنا كلهم مؤمنانن نادماساو صوعان اوفي ويركب نفس وكفنا بصقا املاح كنبر تصوعناينا نمنفساويان حايلات اب قبر بموعالن نخرستوس كنمسل دما تصوعناينا زلونا قدسنا بمسرت زدوغماو قوام نوحدات راي زخونا فلو يمسل ايكونن يقداس ننفس وكف تتأمك ودسب بفتصوم لكسي مالتنا املاخن بسعين بزلاتو فقري ملو بملو كسرح زدرخ وهباتيو لكسي كم حقو قاداس نايتي خلوم مؤمنان التتعوعلو قدسنا ماكليو زمن فساو حيلزي بقزي ابهير ابن بودو يسوس كريستوسنا ببيلو زسرح من فساو حيلو خوينو ابلعلو خلو ناب قدسنا نمبصاح زحقز مقابريتات زقزئن نزم قابريتات الزدماء هياو زقبرنيو اتزلع على درجة قدسنا كمتي أب قدامت معالتتات بيتا خرستيان زنبرة سماعتنات لعلزخونا مسكرنات امنات محراتنيو بز مخنيات زي اتقو باية كم زملكتو نفس وكف اماني بدموون كي ترفى نخرستوس كأمان دلو كخوون كم زلوو يستمهر سلازي كم تاقديمو زنبرة لومن وترون كمويلويو زغتسل زلو الزنا مسكرنات دلونات زي كريستيان ممنان أب حبرت سب ملكت أمنات فقر كوينوم نفتحي دو كبلو خلو زفت ساميو كلهم مستيرات بقدام النت دماغ قدس قربان لنفس وكف ود سب مس كريستوس كمار آيان ملك عقد سنان بموهاد قدس هوات زت تبابع مقبي خانو نسون بيت كريستيان يقدسا بعلو دمار سان قواسانيو قدسنا دما بزار رايا زي وهباتيو الزدماء أما عالتاوي هيوتنا بحاقوس كنك ببالون بتاسم دو ملسخن هبالون كلونا يقلز أبزم دايزي رئسالي كان باباسات كدوس باولو الشارشاي أبتي بعلت عسرات كمتي شحن تشعات تميتن سوسان حموشتن التقابرة حفر شاو قبائي بيتا خرستيان أما ناو حاكين مخوان كلو متتامكو كدوسات كخونو عاللووم مالت الزي بحاكي بقعاتن حيالاتن كمون امونات دكا كخونو زحتتو كم مخوانوين الزخاخيروم زدما كموسات او لوطيو زفتصم بزخم زدما هيوت نفس وكف ودسب بمنفس قدوس مس كريستوس كمساسلن كلويو برهان احزاب نقدسنا كاتوليكاويت بيتا خريستيان كم حدا خابتهم مسرتاويان بحريات هغيريو زقربو عبر زيبلا قدستي كم زخونت حقي كند زخونه دما نزي بامنات كنقبلو لنا زمالت جن ملئتن فتصمتن يا زبل ترغوم بمهاب كمو يا مالت جن ايكونن يقداس كساب نابزل عالماوي عرفتا أبتو قبرو قعزو نزم لكوتاو هبات زي أما أكل عالماوي سدتن متسننا عملاخن بمقو عاز كتر رقاقز تتسوي عازل لايا اتي أب بيتا خرستيان مالت أب كلاتنا مأمنان زلو زحزن كونت حاتيات نفس وكف ودسب نتي بفقري زحدسن ناقويتا بحدر بموفاي عبي لو تهيوات كنقبر يعدمنا الزم وداتا زي بلوس أقازخ آيو نبيتا خرستيان زقدسا علت علت كن في الصمو زلونا تلوخو زم حلال فلنا مالت نتينا يتحدسو تلوخو ناخا زم الكتيو سلزي كدسنا نابسنا مقباراو تتصمدو تراي كنكي زي كونس نولكاون حباراون هيوات كريستناون زم الكت حقيو بزي اتحساس بازي ابشاد شاي معراف ازي سندزي وفوي هيوات وسان قده كم زلوو يقلز اب منغو كدوس هزب املاخ دما تنبيتاو ملكت كوينو أبزخونا حجي أب تاريخ الناس تماقرو نايتا حدا ستمتس زلع على ملكتيو هو ملكتات منقست أملاخ دما درو أب مستير بيتا خرستيان زلو نفس وكف تمكرو نايوفوي هيوات مالت دخن

0: بزحق ونعونات عالم حقوف حقن نا اتقبرو توفاينات بممسقعن اقزي عبهر نسبعينا يبارخ انكبلو مدار عام كم زعزمو زينا فاتيكان افليتو
1: ازت كتاتل وزر لخم زينا فاتيكان مدب قوانقوات غرينا ايو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة ابتي ابكة تمام مادريد اسبانيا زركب هوراس تباهي لوزفلت محبرا ووطن ابزكايد ووغو سنتاو مبصح ابكة داماي كفالنا يتسامون زواسد حواريا وعودتهم نا بارسيلونان دسيتات كانارن وون كبصحيهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمال قدام على شدشتة سنة كلتشان عسران شدشتن ابكة دامي تمعالتين حواريا وعودتهم ناب اسبانيا مسرح تيناتاتن ولن تيناتاتن تقلقلتن نايتي قدام حدر سباتن كالوت تعفى في كونتات زلوم سباتن زحقز بكاريتاس زم حدر معكل بسيحوم أبا وقزي أحلفو الزي أبكة تما مادريد أو رجالو سيروز ركب محبر أوتن نتوم مثلال زي بلوم سباتن محبراو ممرحن سنا أمراوي دقفن مسرتاوي أقل قلوتاتن زد ليوم سبات نعسران أربعة ساعتات كفوت كوينو أقل قلوت زهب زلو تقواميو رساليك أنا باباسات مسار بعازو خونو سنكل النازل لهم سبات دحرم الرخاب أبتم أكل مسبسحو ليك باباسات سبخة مادريد بزو كاردينال هوسي كوبون أما حدارز محبراو وطنزن هنغو فايلوم تقبلوهم مسا قل قلتن سرحتيناتاتن نايت تقواموهن الرخبوهم رسالي كان باباسات نتناين قوع بدحان مزعاكم مدرتاتهم دحر مسمع نيوركاز سما كاب كوباز مزعات حان تسبيتي بزعباتي أبز تقوام الزي زي تقبر الله دقف زغربتهم سكرنتن حادة مزع ازرخبة كاب سنيقال زمزع كادروون كمو نتون محبراو ركبات بيت خرستيان زي دقفو بزوحات سبات التوكل ولنتينا أليسيا بوغناون زي كافلتهم سكرنت سمعو رسالي كان باباسات بزعبا عيو زماء كلب مستنتان حادنات بجبوت من قدي زنبرلو السفرة كم مخانو دماء أسفحهم قلزو أبزا بيت زيئة والا حادة سب تنتسيلو أي ترفن يو دماء بلو ناي نفس وكف سب حاقوسن حزنن كل سب زكافلالو سفرايو اتي أبزي تقوام زكاير زلو عيو أبنات التين قزار اسو مستوم مكرا زور دوم زلو زللة كابزي عطوم نزنا عسى حدا سناي نقر زقبر زبالة نعاقو كم زقبرلو زمهارن كريستوس كم مسعب مخانو ونقلزو رسالي كان باباسات اسعيبهم نتي أبوان زركبهم زقرب مزمور بمتقاسوون أب كلو حلمتات بزعباخو محسب ولا حدا كوا كنتو أي ترفنيو زبل كالاتن نتز سمعوا مسكرنتن نتي أبتما عكل زكايد معالتا وعيون أحسر عبيلوم كم تغنزبوون قليصوم رسالي كان باباسات اسعيبهم كتما مادريد بتي اب اوان بعل لدت اب ملا اتا كتما زرقى ناي لدت مرئيتات اصبقى اتفلت مخانا ونقلصو مس بعل لدت تتححازة مبرهتن دمتن تنبلاتن عملو عامت سبات اب قبرسن ناي اب زركبولو بوتاتات كم زدقاقم ونقلصو بزعبات ما اكل بمتقاسكا تراغن كاباه زبل تنبل لدت كبلو قليص امو ويركبو زمرئيت الزدما نتوم حقز نمركاب ناب افدقات ما اكل نزمت وسبات ني يسوس معالت معالتي ويقال نقالو ليت غي ترفا كفوتيو بمبال قلصوو اتنا زهواريا وقعوزو قدسنا توم التمرس قوم حساب كابتو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس ابزوريا خمت امتو زبلو قالات التوسديو رسالي كان باباسات كا زن قالات زياتن خريستيان مؤمنان بزعباتي نعاسيد التدالو قراوتي كستنتنون قبرسناي مدن قوايات ايفك دنيون نزبلو ززخاخرن كمز عدمو من قلزو اتي سرناي مسبسالة انت زي تعاسيدو اتم هرتي تفق دمابلو أسعب بيلو موين مس حادة تشجر السب زقبر نفس وكف من رخاب نمفقارن نمقلقالن فلو ياقات عمي مخانو قلزو نتيناي قبرسناي أقل قلوت أبهيوات بتخرستيان زلوو أقل داسنت زنكي الرأي عونا ملكيتهم أتنققو رساليك أنا باباسات ليون أما دمدم تامدرو أم بزعبا أقل داسنت بحتاوي ركبات أستنتنو نتمهر تتاتو توم زحالفو بعال سناي زخري رسالي كان باباسات فرانشيسكو بمزكار سبات بحكي أبي عينت توم زحقزوهم كتمتون نخبرو ما فلطو كهبون انتخوينوم حدا حتو أقربو لهم مسوات مس قبرة سناي حدا ايكونن بمبال نرسالي كان باباسات فرانشيسكو داقم تقيسوم نتي زم حلالفو أقداس تمهرتي أزخاخروهم اتوم بحكي زفكرو سبات مسوات كام مهابن العليوم زقبرو يسامعو يساتفو ناعت اقامي كونتاتن مخنياتاتو من كردون كفاتحون دما يفتنو بلو رسالي كان باباسات ليون اما دمدم تامدر اوم نتوم سرحتيناتاتن ولنتيناتاتن تقلقلتن التماكل نابنونا قدست دنقل ماريام بحدري اوفيوهم من فساد دنتان عيوم بقتصالي كنقاقحو دم ماصليوم كل ساعه كم عد منج محرات حقوق محرات حقوق تصفى عف دقه كبر غيرنا كرئيكي مهارنا بيلوم دم مدرؤم زازمو
2: كال اي سمبت زبراكليتوس غنبوت 30 قلتشهن 10 شمنتن عامه مهرات نايلومي قال وانجيل كوانجيل يوحنس كم عرف 10 6 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳዕ መጨረሰ ዝሓለፈ ሰንበት በዓለ ጰራቅሊጦስ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ኣብዒልና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያትን ማርያም ምስኦም ከላ ዝወረደላ ዕለት ቤተ ክርስትያን ብፍሉይ ነቲ ክርስቶስ ዝሃባ ስልጣን ሒዛ ዝተመስረትሉ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስትያን በዕሉ ከም ዝመርሓ ዝተረእየሉ ሎሚ እውን ንኩልና ብእምነት እንሓብር نحدث قعزه هيوات حزنان من الأخت خرسطس بمنفس قدس تمرحنا أب كل خنا بالسعك كن بقس عدم فلويس زمن إنازل لنا كمون ورحي قنبط نماريام زتواحبه فلوي ورحي نماريام بفلوي نتصلي اللون نماريام من اللي من اللو أبهاقرنا أون كبرة بعالات نماريام بفلاي زوتر اللو بفلاي ماريام دعاريت عسران حدن قنبط كمون كالوت بعالات ناي مريم نذكر له بعال كمخانو متن ازور حزي ناي مريم بعال تبهلو يصوعيمو ام مريم كاب فلاي مستيرن مقرتن منفس قدوس اب هوتا زرايت كمخانا متن انا كم كريستيان اب غعزه هوتنا منفس قدوس كمرحنا اتمرحنا اتعبرنا ادخ مخانا مس مريم منفس قدوس كنقبل كنسنادو دزخاخر ورحيو اب سرعات املخنا درب على 5 ويكبر علي طس جميلو كساب سنه 10 شوعه تزلو زمن ويكاغزيه براقلي طس زمن براقلي طس بحر قداماي قال اي سالساي ربعايه حمشاي نابلنا حمشت سنابتي زحزئيو ابزن سرابتي بزعبا موراد منفس قدوس اب هيوت بترسيان زلو ترى كم اوتن ساين ارغتن كريستوس كنستانتن امو اب امنتنا صنعنا نحديش تلوكو ክንጉዓዝ ሓትት እዋን ኢና ዘለና ኣብ ልጡርግያ ቤተ ክርስቲያን በብእዋኑ ብእምነት ክንዓቢ ምእንቲ ፍሉይ ዘመናት ተሰሪዕና ኣሎ እዚ ኩሉ ንኣና ክጠቅም ፍሉይ ኣስተንትኖ ክንገብር እሞ ዝተሓደሰ ሂወት ክንሕዝኒ ማለት እዩ ድሕሪ በዓል ጰራቅሊጦስ ዘሎ ግዜ ፍሉይ ነገራት ኣብ ሂወት ሓዋርያት ንርኢ ቀዳማይ ብሓንሳብ ምዃን ሓዋርያት ኣብ ሓደ ልብን ቦታን ሓቢሮም ነበሮም መንፈስ ቅዱስ ክወርዶም بمريم قد يسوس تماكيلوم بحبار أبحاد بوتخوينوم يصليو نيروم بحبار كلتوهي سلسة أبزلو يسوس أما أكلوم قالو كنحبر كنسمامة عنكلنا أملاخ مسانا لو كنفلالي كنرحاها عنكلنا نمسو مغنيات بزي قدس أملاخ مسانا يلن لومون برخد أملاخ كنكبل بحبار كنركب زفلالي خقت منا عنكلو أبسمم عمبر أبزفلالي كندهب مستوع على يد لينا كان اي بحبر مصلاي زصلينا املاخ يفل طيب لنا قدس اغسطينوس هذا خبت مللي قدامات كريستيان بحبر مصلايو مشيت النغون يصليو نيرو نزي مسرت زخونوم تمرتي غيت ام حواريا باولوس بخلو صلوتن لمنان كل ساعه بمنفس صليو افيسون دشت عسا شومنتي كون قدامات تسالونقي معرف 15 شواتي كي قوارزكم صليو يبل صلوت كمتي اب مزغب حيمانات المهارو نفسها اب املاح معراك سلازخاني املاح مسانا كهلو انكلو زيصدم يبلنان بعلو خرسطوس كنزبلنا اب ونجيل ماتيوس معراك شوعاتي شوعاتي لمن هو هابوكم يو دليو خطرخو بيخوم معزقواح كحو كرحاوكم يو يبلنان سالساي فرحي تقنطيتو منفس قدس مستقبلو خلو اتفرحوم تقنطيتو تبعات كمون خلو بعين املاح كرئيو كيلوم تحديسوم نزنورون فرحي حاليفوم ابدقوز ايوم كسبكو كمسكرو جميروم منفس قدس حدرو سب ابقو حق اسل ازركب زخون فرحي بلون سب فرح زخون حق اي كو قدلن كلت رحيو امنتنا اب سب اب قنزب ويقون اب رأسنا خنقبر كلنا فرحاتينا املاح كنحزن كلنا قن زفرح يبلنان موتو انتمسا من تحق انفتحن كن موود كيشيش اي بلنان ايو ازي ايو اب هيوات بزحات سماعتاتن رئيو رابعين خرسطس اب كلو كسوكو جميروم انفس قدوس تقبل سب ቀዳመይቲ ዝገብራ ስብከት እያ። እምነት ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክበፅሕ ብቓል ብግብሪ ክስበኽ ኣለዎ። በዕሉ ክርስቶስ ከምቲ ኣቦ ንኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልኡኸኩም ኣለኹ ዮሃንስ 20:14 ዝበሎ። ሎሚ ንሕና እውን ንኣምላኽ ክንለኣኽ ፈቓደኛታት ንኹን። መልእኽቲ ኣምላኽ ክነብፅሕ ከሎና ጥራሕ እዩ ነገራት ክቕየር ዝኽእል። እሞ ሎሚ መልእኽቲ መን እየ ዘብፅሕ ዘለኹ ኢልና ህይወትና ንርአ። ሓመሻይ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ። ንኣምሳል ልሳን ሓዊ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ተራእዩ። ንሕና ምስጢራት ቤተ ክርስትያን ክንቅበል ከለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ልብልና እውን ይወርድ። መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ፀጋ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ግብሪ እዩ ዝወፍር። ሎሚ እውን መንፈስ ቅዱስ ክወርደና ልብና ኣንፂሕና ንቀበሎ። ማሓደሩ ዝኾነ ልብና ካብ ዝኾነ ሓጢኣት ነፅሑ ንኣምላኽ ክቕበል ነሰናድዎ። ሻድሻይ ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም። ኣብ ዘመነ ባቢሎን ቋንቋታት ዘየሰማምዕ እዩ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ግን ብሓደ ቋንቋ ኩሎም ክረዳድኡ ጀሚሮም። እዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንኩሉ ከም ዝቕይር ዝሕብር እዩ። ኣምላኽ ንሓደ ነገር መጋበሪ ክገብሮ ዝዓግቶ ሓይሊ የለን። ንኣይን ንኣኹምን እውን መጋበሪ ድሕነት ክገብረና ድላዩ እዩ። ስለዚ ልብና ከፊትና ክለኣኸካ ድላይካ ክፍፅም ስንዱ እየ ንበሎ። ሻብዓይ ካብ መጀመርያ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያኑ መራሕትን ተመራሕትን ዘለዋ ገይሩ ሰሪዕዋ። ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሱ ኩሎም ሃርያት ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ኣስሚዑ። ኣብተን ቀዳሞት ዘመናት ኮነ ድሕሪኡ ኣብ ዝቐፀለ ቤተ ክርስትያን መንበረ ጴጥሮስ ብዝሓዙ ትምራሕ። እዚ ከዓ ባዕሉ ክርስቶስ ዝሰርዖ እዩ። ካብቲ ክርስቶስ ዝሰርዖ ካልእ ኣገባብ ክነልብስ ናትና ሓላፍነት ኣይኮነን። ናይ እቲ ርእሰ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ንመንበረ ጴጥሮስ ሒዙ ዘሎ ክንእዘዞ ክንሰምዖ ትሕዛት ኢና። ዮሃንስ ወንጌላዊ ግብሪ ክርስቶስ ክንገብር ይነግረና። ዘመነ ጰራቅሊጦስ ነቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝሰብኮ ዝነበረ ክንገብር ዘዘኻኽር እዩ። ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክኣቱ ብፍላይ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኣትዩ ንሓቅን ንሰላምን ተቐቢሎም ኣብ ንስሓ ክኣትዉ እንሕግዞም ንሕና ኢና። ነዚ ብምሉእ ክንለብሶ ብስም ክርስቶስ ንሰማያዊ ኣቦና ክንልምኖ ኣለና። ምክንያቱ ባዕሉ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበሎ ኩሉ ክግበረልኩም እዩ ይብለና። ዘኽታማት ኮንኩም ኣይክትርፉን ኣይክሓግኩምን እየ ይብልና እዩ። ዝኽትምና ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ፍቕሪ ወላዲ ስለ ዝጎድለና። ናይ ክርስቶስ ምፍላይ ግን ንሓዲስ ህላው ኣብ መንጎና ዝዕድም እዩ። ከምቲ ንሃዋርያቱ በብእዋኑ ዘሰንዮም ዝነበረ ሎሚ እውን ኣብ መንጎና ኣሎ። ብኣካል እንውክሎ ሁሉ ንገብሮ ንሕና ኢና። ኣባና ፍቕርን ሕውነትን ክርአን ከሎ ህያው ንገብሮ። እዚ እዩ እቲ ክርስቶስ ሎሚ ክንገብሮ ዝላበወና። እቲ ብሰመይ ዝሰዶ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለ እውን ክዘኻኽረኩም እዩ እናበለ ምስኡ ዝህልወና ሓዲስ ርክብ ነጊርና። ተምሃሮ መንፈስ ቅዱስ ኮይና ክንርከብ ምስኡ ሓድነት ክህልወና ብኡ ክንምራሕ ፈቓደኛታት ክንከውን ኣለና። እሞ ሎሚ ሂወተይ መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ ኢልና መራሒና ክነለሊ ይግባእ። ሓደ ካብቲ ፀገም ኣርድእቲ ክርስቶስ ዝነበረ ኣለሊኻ ዘይምኽኣል እዩ ነይሩ። ሎሚ እውን ንግብርን መልእኽትን ኣምላኽ ኣለልዮም ዘይክእሉ ብዙሓት ኣብ መንጎና ኣለው። ዓይንና ከለልን ክርእን ንመንፈስ ቅዱስ ከብርሃልና ንለምኖ። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽና ኣብ መንጎና ሕደር። ንኣኻን ንሕዋትናን ርኢና ክንክእል ኣዒንቲ ልቦናና ክፈተልና ክንለኣኸካ ልብና ክንንፅሕ ኣብ ሰላምን ፍቕርን ክንምለስ ሓግዘና ንበሎ። ኦ ማርያም ኣዴና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾንኪ ንመድሓኒና ክርስቶስ ዝወለድክልና ንሕና እውን ማሕደሩ ክንከውን ሂወትና ቀይርና ኣብ ኩሉ ሓቂ ሰላም ፍቕሪ ክነንግስ ክንነብር ለምንልና ንበላ ኣባ ንጉሴ ፍስሐ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅብሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس